لمن يرى. فأما من تغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. يسألونك عن وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجحيم هي فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان

0: عليها فيل فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب وما له من إنه على رجعه لقادر
1: يوم
0: تبلى السرائب فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات

0: يومئذ نائمة لسائها راضية في جنات عالية فيها سرر مرفوعة
1: لا تسمع
0: فيها لاغية
1: فيها
0: عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف
1: وإلى الجبال
0: كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
2: Dilanjutkan Ananda Hamdan yang akan membacakan surat Al-Fajr.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wal layalil asr wasafi wal watar wal laili idza yasr hal fi dhalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'at iramadatil imat alladhi lam yuhlak misluha fil bilad وَسَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ بِالْأَوْتَادِ الَّذِينَ تَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ

0: قالت لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتام العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسربة يتيما ذا أو إطعام في يوم ذي متربة يتيما ذا متربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المسأمة عليهم نار مؤصدة.
1: Dilanjutkan Ananda Safa yang akan membacakan surat Asy-Syam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsi wama sawaha falhamaha fujur
3: falhamaha
2: فألهمها فجورها وتقواها وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
1: Dilanjutkan Ananda Naura yang akan membacakan surat Al-Lail.

0: الجليل أفلا يعلم إذا بؤسر ما في القبور وهسل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
1: Dilanjutkan dengan Medina yang akan membacakan surat Al-Qari'ah.

0: القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبشوش وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية.
1: Dilanjutkan dengan Ananda Aflik yang akan membacakan surat At-Takasur sampai Al-Ars.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta

سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم